0: استرزفتي ثوذري سي سفرني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوط ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent.